0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
3: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تشهد 6 مناطق في اليونان اليوم الاثنين 6 يوليو تموز الجاري مستوى خطير جدا باحتمال اندلاع حرائق الغابات وفقا لخريطة تنبؤ بمخاطر الحرائق الصادرة للأمانة العامة للحماية المدنية، وتشمل مناطق الخطر المرتفع جدا كل من خيوس، ساموس، إيكاريا في إقليم شمالي إيجا، إضافة إلى ريثمنو، إيراكليو ولافيثي في جزيرة كريت. وقد أعلنت هيئة الأطفال رفع جاهزيتها للمرحلة الثانية من التأهب العام الآتي مع تكثيف الدوريات الجوية والبرية ووضع فرق الأطفاء في تلك المناطق في حالة استعداد جزئي لمواجهة أي طارئ محتمل. كما يستمر العمل بخطة الحماية المدنية تضمن خطر دخول المركبات والمدن الزهينة للغابات والمتنزهات الوطنية والمناطق الحساسة كإجراء وقائي. أجبرت حرائق غابات اشتعلت في مدينة سالونيك ثاني أكبر مدينة في اليونان السكان إخلاء منازلهم. وذكرت خدمة الأطفاء اليونانية في بيان الحرائق أو الحريق الهائل سريع الانتشار اندلع يوم السبت في وادي منطقة جبلية بالقرب من ضاحية ريو كاسترو. استم إبلاغ سكان 3 ضواحي صغيرة شمال مدينة سالونيك الواقعة شمال البلاد بإخلاء منازلهم. وجه المتحدث باسم الحكومة اليونانية بابلو ماريناكس استقالات واضحة لموقف رئيس الوزراء الأسبق أنطونيوس ساماراس بعد نشر الأخير مقاطع فيديو اعتبرها ماريناكس موجهة ضد حزب الديمقراطية الجديدة بدلا من الإشارة إلى ذكر الاستفتاء الانقسامي قبل 11 عاما. ماريناكس بمقابلة مع قناة بلوسكاي قال أن الحكومة مطالبة بالعمل من أجل الحاضر والمستقبل لا بالانخراط في سجلات قائمة على أجندة شخصية، مؤكدا أن ما نشره ساماراس كان موجها ضد الحزب نفسه. في السياق آخر، علق ماريناكس الهجوم الذي استهدف قواعد الحزب الديمقراطي الجديدة في سالونيك والذي أدى لمقتل والد المرشح أفروديتي نيستورا، مؤكدا أن الشرطة تعمل على كشف الجنايات وتقديمهم للعدالة. في اليونان، دعا الحزب الشيوعي اليوناني إلغاء المرسوم الجديد المتعلق بملف اللجوء ومسجل محامي التوجيه القانوني واصف القرار بأنه بربري ومقزز. ويؤكد الحزب أن القرار الحكومي يمنح مكافأة مالية قدرها 250 يورو للمحامين الذين يقنعون طالبي اللجوء بالتخلي عن حقهم في الحماية والعودة التطوعية إلى بلدانهم، وهو ما يعتبره الحزب انتهاقا صارخا لحقوق اللاجئين. يواصل حزب الباسوك المعارض اليوناني انتقالات الحادة لمكتب رئاسة الوزراء في اليونان، وذلك على خلفية قضية الأمين العام للأمن القومي ثانوس نادوكو، معتبرا أن البلاد تعيش اليوم الثالث من الإحراج الوطني بسبب ما وصفه الحزب بالدرع غير المفهومة التي وفرها ماكسيمو لمسؤول الأمن القومي. وفي بيان رسمي أشار الحزب لأن المدونين الروس الذين خدعوا دودوكو عبر اتصال فيديو أكدوا في مقابلة تلفزيونية أنهم أرسلوا بريدا إلكترونيا بسيطا وأن المسؤول اليوناني وافق فورا على إجراء مكالمة معهم. هو ما سبب باسوك بأنه استهتار غير معقول من شخص يتعامل مع معلومات سرية عالية الحساسة. تشهد مطارات اليونانية ارتفاعا ملحوظا في تأخيرات الرحلة الجوية، حيث أظهرت بيانات المنظمات الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية نسبة التأخير سجلت زيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأيضا أعزائي المستمعين، ننتقل إلى خبر آخر بإمكان أصحاب المنازل المرهونة للمصارف الآن بيعها عبر إجراءات جديدة أعلنت عنها الحكومة اليونانية. حالة الطقس في اليونان، الطقس اليوم يكون صحوا بشكل عام وتهبر شمالية تصل سرعتها إلى 7 درجات على مقياس بوفورد، كما ستزيد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في المناطق القارية. أما في أثينا فسترى درجة حرارة بين 23 و 33 درجة مئوية، وفي سالونيك ستتراوح بين 22 و 33 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
3: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.